0: bah celui-là on le joue pas, et ah non celui-là on le joue pas. Et en fait il y a tellement de hits, il y a tellement de tubes dans sa musique et en fait il faudrait un concert de 3 heures pour tous les faire. Et donc voilà, on est obligé de se limiter, surtout quand on a un coplateau comme ce soir. On avait prévu de jouer 1h45 et finalement on va jouer que 1h30 comme il y a un petit peu de retard. Et c'est vrai qu'on est obligé de faire des choix et de supprimer des morceaux qu'on va pas jouer. Après, ben, c'est vrai que les gens sont toujours contents d'entendre Master Blaster, d'écouter Superstition, d'écouter I Wish. Voilà, donc c'est bien évidemment des morceaux qu'on va jouer ce soir. Et voilà, et puis c'est...
1: Master and Blaster.
0: Comment ?
1: Master
0: ouais,
1: and Blaster.
0: Master Blaster, c'est... Alors oui, ben, pour rien cacher, c'est le premier morceau pour lancer le concert. Donc c'est bien
1: Part
0: pour
1: Time Lover.
0: Part-time Lover, on va le jouer aussi. Et il y a une petite surprise d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent. Il y aura une petite surprise sur ce morceau avec un invité local.
1: Si bien, mais bien, on rejoint à la musique, on discute de musique, on écoute, mais bien, on cherche à choisir, vous entendez, on cherche à choisir dans le rame, les habits populaires, comme Part-time Lover, comme Kif Kif, Master and Buster, la gagne maroufa, les habits habarcha, j'ai de 8 minutes ou les 9 minutes. Je te remercie bien.
0: Merci beaucoup, merci infiniment et que le jazz perdure.
1: ميرسي ميرسي اتو زي بالنا هذه حنان مصطفى عوده اللي بتبيع باش نسمع برشا موسيقى جمعوا بالبيع ما بين فانك ما بين بوب بين ايقاعات ربما يحبوها برشا موسيقيين وفاجئنا في الواقع انه مش كون بعض مقاطع ستيفن وندر واللي يحب برشا المقاطع الموسيقيه هذه اللي فيها الايقاع اللي فيها ايضا حركيه فيها ديناميكيه هذا كله مش يكون على ركع مشكورين لانه جاني مسان قبل العرض تقريبا بدقائق يقول بتبيع بكل شوي انه العرض كان مبرمج لساعه و45 دقيقه وأنه يقطع بعض المقاطع مش يعرف يعدي وشو فقط ساعة ونص نعرف مليح الالتزامات الفنية للمجموعة الثانية إن شاء الله في سهرة الليلة لكن بالطبيعة الأجواء بدأت تحفل شوية لأنه بدينا نشوف الجمهور قاعد يدخل الأماكن كما قلت كانوا ثم سيناريو حاضر في التوقيت سيناريو حاضر أيضا وربما أيضا انتظارات تقص لأنه ثم كانت تخوفات نسبية من نزول غير النافع لكن الحمد لله نقولوا مع نسمة كيف مع الإيقاعات مع أجواء القصبة هذه أجواء حلوة من فضاء القصبة إن شاء الله بعد شوية نتلقوا في البث الإذاعي للمقاطع الموسيقية الخاصة بسهرة الليلة السهرة الثانية لمهرجان الجاز سكة جاز في الدورة 11 حنان.
2: شكرا لك نبيل شكرا على التغطية المتميزة لفني سهرات سكة جاز على موجات إذاعة الكيف توقيتنا 9:23 دقيقة نذكر كذلك كانت البداية مع قبلي والمهرجان الدولي للمسرح وعد الخميس التغطية انطلقت من قبلي بمصافحة وحضور متميز لنجوم المسرح التونسي الموجودين في هذه التظاهرة المسرحية التي تعيش على وقعها قبلي بين المسرح وسيكا جاز موصين معاكم السهرة حتى الـ11 على موجات إذاعة الكيف تحية لسليم ونبيل موجودين في القصبة عادل في قبلي هشام في الإخراج خيري في المراقبة معكم حنين حتى الـ11 تحية لكل من اختار موجات إذاعة الكيف

0: أكيد استماع اليوبي فورتي على المجدد عكاف الليلة بتبيع بعد تأخير جزء من نجم كورو تقني ظروف كانت صعيبة هكا رمز الجبيب اللي كان قدم منذ البداية لأنه في الانتظارات كنا ننتظر أن المجموعة الموسيقية باش تكون حاضرة يسبوا العريس منذ الساعة التاسعة ثم شوية تأخير ربما ظروف تقنية ظروف ما تعودناش بها في الواقع في الدورات السابقة في سيكا جاز وحتى البارح في صالة الافتتاح مع أنور إبراهيم سهرية باش تبدا تقريبا حاليا مع مجموعة ياسين بولعريس. حبيت نذكر السيد المستمعين اللي يتابعوا فينا عبر مجلة إدارة كيف حضور جماهيري الليلة نجم يكون مقبول جدا تقريبا أكثر من 800 متفرج موجودين بطبيعة تفاجأنا بالحضور المكثف الحضور أيضا الشبابي وحضور أيضا الناس اللي تحب الموسيقى الجاز تحب أيضا تكتشف المدارس الموسيقية ما اللي تجمع ما بين الجاز التونسي تجمع أيضا ما بين إثنو جاز تجمع أيضا ما بين الفولكلور الإسطنبولي لأنه في التحضيرات كنا نسمع فيها مع مجموعة نسمو على سبيل نسموه نحن اللوك الجديد للجاز التونسي حاجات مزينة برشا مزينة في الانتظارات بتبيعة لأنه نعرف مليح إذا في مهرجان تعذرت منذ حين عن هذا التأخير في المنتظر كنت منذ الساعة التاسعة جمهور قلق شوية في الواقع لأنه بقى أكثر من ساعة في الانتظار وحاليا ذكر سيد المستمعين أنه مش نكونوا في سهرة ياسين بولعريس اللي موجودين مجموعة بتاعهم قيمنا على الركح وبالطبيعة الليلة مش نسمع شوية موسيقى الأودو ميوزك نسمع شوية زيفوندر نسمع شوية أيضا ستامبيل نسمع أيضا لأنه ثم تحضير أيضا طبلة على الركح لا يبدو أنه ثم ميلونج أيضا بالفولكلور التونسي بين الموسيقى الجاز حاجة مزيانة رغم برودة الطقس فالجمهور قرر أنه يحضر الجمهور أيضا حاضر مع نسمة الصيف في هذا الفضاء فضاء القصبة بمدينة الكيف ديما نذكر أنه سهرات بتبيع على 3 أيام مش تكون سهرات متنوعة البارحة عشنا أجواء مع ياسين أنور إبراهيم اللي لمع ياسين أبو العريس أيضا غضو مش يكون أيضا مفاجئ عبد الرحمن الشيخاوي في المجموعة مع جوجون والمؤكد أكثر أيضا أنه سهرة مهنش مش كله سهرة أحد وإنما مش كله عشوية الأحد مع إيقاعات شبابية في هذا الفضاء بطبيعة ميلونج اختارته إدارة المهرجان منذ السنة الفارطة أن تكون 3 سهرات متنوعة وسهرة نجم نقولوا عشوية شبابية هذا هي الممشى الحقيقي لسيكا جاز كما قلت أثناء بصفة استثنائية لاحظنا شوية هكا برتيرباسيون ثم شوية ارتجال في السهرات ثم شوية ارتجال أيضا في المواعيد لأنه في التنسيق دام الساعة 8 ثم 8:30 في حضورنا كنا حاضرين أنه نشد 9 زدنا ساعة تقريبا في الانتظارات الكبيرة في هذا الفضاء إن شاء الله ما تكررش برشا غدوة في لأنه الجمهور نعرف ليه عنده التزاماته وعنده أيضا توقيته أحضر فيه في هذا الفضاء فضاء القصبة بطبيعة ما زلت لحد الآن دقائق ربما يبدأ حاليا بدأت التحضيرات لكن
1: إن شاء الله إن شاء الله بعد ما يقرأ وليد نشرة الأخبار هي الثالثة لهذا اليوم نكون على موعد مع افتتاح السهرة وتكون أنت في المباشر معنا في التغطية زميلي نبيل الشيخاوي لحظات وليد حاضر في النشرة الإخبارية الأخيرة لهذا اليوم
2: جاز على FM نقل مباشر لسهرات مهرجان سيكا جاز على موجات إذاعة الكيف.

0: تمام، والعاشرة ليلا هنا على موجاتنا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم سمعنا الكرام لآخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وفي عناوينها: تكريم عدد من العاملين بالقطاع العام والخاص بمناسبة العيد العالمي للشغل. وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أن الزيادة في الأجور ستسمح بمواكبة تطور مستوى المعيشة في تونس. ووزارة الفلاحة تعلن عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق. احتفلت تونس اليوم بعيد الشغل العالمي، وهي مناسبة سنوية تشارك فيها بلادنا المجموعة الدولية لاحتفاء بهذه الذكرى، وتعد فرصة لتكريم جهود الطبقة العاملة وإبراز قيم العمل النبيلة واستعراض ما تحقق على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. وقد تزامن عيد الشغل هذه السنة مع صدور الأوامر الحكومية المتعلقة بالترفيع في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان سنوات 2026-2027 و2028 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتشمل هذه الأوامر أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية إلى جانب أعوان المنشآت العمومية والقضاة والمؤسسات الخاضعة للاتفاقيات المشتركة، وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات قانون المالية لهذه السنة. وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الاجتماعية اليوم خلال حفل تكريم عدد من العاملين في القطاعين العام والخاص أن صدور الأمور الترتيبية والأوامر الترتيبية المتعلقة بالزيادة في الأجور يعتبر من الثوابت الأساسية في سياسة الدولة الاجتماعية، وتمتد هذه الزيادة على 3 سنوات بنسق يسمح بمواكبة تطور مستوى المعيشة في تونس. واعتبر الوزير أن قرار الزيادة لم يتأثر بالأوضاع الاقتصادية والعالمية، مشددا على أن نسبة 5% في الزيادة في الأجور تعتبر جيدة في مثل هذه الظروف الاقتصادية، ومن شأنها مساعدة المواطن التونسي على مجاراة تكاليف المعيشة، خاصة وأن نسبة التضخم استقرت عند 5% للسنة الفارطة. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية بأن الوزارة تحاول وضع تصور كامل لتأطير العمل غير المنظم واقتصاد المنصات، وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، حيث سيتم قريبا تنظيم ندوة للتباحث حول سبل تنظيم هذه المجالات وإيجاد أطر قانونية لها. وفي سياق متصل، أكد مجلس نواب الشعب اليوم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للشغل، أكد أن تحسين الظروف المعيشية للشغالين وتعزيز قدرتهم الشرائية هي من أبرز خيارات الدولة الاجتماعية التي تساهم في تحقيق السلم الاجتماعي المستدام. ولفت مجلس نواب الشعب في بيان له بالمناسبة إلى أن تحسين الظروف المعيشية للشغالين تبقى ركيزة أساسية لمجابهة كافة الإكراهات وصنع المستقبل لتونس. كما أكد المجلس الوطني للجهات والأقاليم بدوره اليوم على ضرورة ترسيخ معاليم دولة اجتماعية ديمقراطية محفزة على الإنتاج، مولدة للثروة وقائمة على صون الحقوق الأساسية. وشدد المجلس في بيان له على أهمية ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة المواطنين بما يضمن التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وأفادت الوزارة أن مختلف الجهات تشهد حركية كبرى لتنفيذ البرنامج العملي السنوي الذي تشرف عليه بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية. وترتكز الجهود حاليا على تهيئة القواطع النارية عبر مسح المساحات الفاصلة داخل الغابات للحيلولة دون تسرب النيران وتنظيف المسالك الفلاحية لضمان سلاسة وصول شاحنات الأطفاء والفرق الميدانية عند حدوث أي طارئ. ولم يقتصر الاستعداد أيضا وفق الوزارة على الجانب الطبيعي فحسب، بل شمل الجانب التقني واللوجستي بتعهد أسطول الأطفال بصيانة شاملة للشاحنات والمعدات لضمان جاهزيتها القصوى ومراقبة آلة الحصاد بفرض رقابة صارمة على شروط السلامة في آلة الحصاد ولمنع اندلاع شرارات قد تأتي على صابة الحبوب. كما تم إطلاق برنامج تحسيسي وتوعوي شامل يستهدف الفلاحين وسكان المناطق المتخمة للغابات وأصحاب المزارع الكبرى لتعريفهم بسبل الوقاية وتجنب السلوكيات الخطيرة والمصطفين والمتنزهين لرفع درجة الحذر خلال الصيف. في أنباءنا الجهوية، وفي بادرة هي الأولى من نوعها تحت شعار طفل يقرأ شاب يفكر، احتضنت المدرسة الابتدائية بالقسم الشبي بجندوبة اليوم مسابقة القراءة في اللغة الفرنسية، وذلك بمشاركة 200 تلميذ وتلميذة. مدير المدرسة زهير عيادي تحدث لرفقة العبيدي.
2: مسابقة للقارئ الصغير، فيها يعني مسابقة حول القراءة الجهرية والفهم، فيها ورشة يعني كوان دي لكتور، ركن المطالعة بالفرنسية، حيث سيقدم كل طفل مقطع من قصة بالفرنسية وسيقع يعني احتساب القراءة الجهرية على مستوى النطق، على مستوى السلاسة، على مستوى التعبير، وورشة أخرى بالفرنسية جود سكرابل، حيث يكون الطفل كلمات كان قد درسها في السنة الدراسية هذه في المحاور، ثم بعد ذلك سنعلن النتائج ونقدم جوائز للأطفال، وهي دافع للطفل حتى يتعلم جيدا ويتلقى تكوين جيدا ويرغب في القراءة، لأن الطفل يقرأ شاب يفكر.
0: ببادرة من جمعية مهرجان سيدي أحمد للثقافة وحياة التراث، انطلقت اليوم فعالية الدورة الأولى لمهرجان سيدي أحمد للتراث التي تتواصل على امتداد 3 أيام وتتضمن ورشات للكتابة والرسم، إضافة إلى إقامة معرض لمنتجات الصناعة التقليدية للمرأة بالوسط الريفي وتقديم جملة من المداخلات لتثمين الموروث الثقافي للجهة، وفق ما يضيف المكلف بالإعلام بالمهرجان هيثم نوسي.
3: مهرجان سيد أحمد السنة مشى في تمشي جديد، أنه ما يقتصرش على المهرجان الصيفي، بل أنه نشاطاته تستمر على كامل السنة. وفي المناسبة هذه احتفال تونس بشهر التراث، الجمعية قررت أنها تنشأ مهرجان جديد سميناه مهرجان سيد أحمد للتراث. المهرجان يستمر أيضا 1 ماي و2 و3 ماي. أهم الفقرات اللي فيه هي العروض الفلكلورية التقليدية التراثية بشيرة سيد أحمد، من أهمها خرجة الحاج بمناسبة سفر حجيجنا للبقاع المقدسة. أيضا فما عروض في الفروسية وعروض في الفن الشعبي. يتخلل أيام المهرجان معرض الصناعات التقليدية ومعرض لمنتجات المرأة بالوسط الريفي. في الاختتام مش تصير زيارة للمنطقة الأثرية بمنطقة بيز، ثم فقرات الصغيرات.
0: في أخبار العالم، استشهد شخصان وأصيب 10 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر غارة للكيان الصهيوني على إحدى بلدات جنوب لبنان، بحسب ما أفادت به وزارة الصحة اللبنانية اليوم. هذا وكشف جيش الاحتلال الصهيوني منذ الأمس وإلى فجر اليوم كثف من اعتداءاته على جنوب لبنان في خرق للهدنة التي بدأت في 16 أبريل لمدة 10 أيام وتم تمديدها في 24 من نفس الشهر لمدة 3 أسابيع وفق مفادة الوكالة اللبنانية للإعلام. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم من وقوع كارثة إنسانية وشيكة في قطاع غزة نتيجة خطر توقف محطة الأكسجين الوحيدة العاملة في محافظتي غزة والشمال، الأمر الذي يهدد بشلل تام للمؤسسات الصحية هناك ويعرض حياة مئات المرضى للخطر جراء عدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع. ختاما، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن تقدم إيران بمقترح جديد لإنهاء الحرب، معربا عن عدم رضاه على مضامينه. وقال ترامب في هذا السياق أن إيران تطلب أمورا لا يمكن الموافقة عليها، مضيفا بأنه يشعر بالإحباط من القيادة الإيرانية، لكنه استدرك لاحقا بالقول أن هناك بعض التقدم نحو توحيد الصفوف. وفي حديثه عن الخيارات المطروحة لإنهاء الوضع في الشرق الأوسط، قال ترامب إنه ليس هناك سوى خيارين، إما الحرب أو إبرام صفقة. نهاية هذه النشرة، وفي ميل تذكير بأبرز ما جاء فيها. تكريم عدد من العاملين بالقطاعين العام والخاص بمناسبة العيد العالمي للشغل. ووزير الشؤون الاجتماعي يؤكد أن زيادة في الأجور تسمح بمواكبة تطور مستوى المعيشة في تونس. وزارة الفلاحة تعلن عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام 11 ليلا بإذن الله تعالى. اللقاء.
4: جاز على FM. نقل مباشر لسهرات مهرجان تيكت جاز على موجات إذاعة الكيف.

0: بعد تأخير بالنسبة لبداية الفرجة مع صار سياسي بوعلي الزيمن.
1: عاشكو، merci beaucoup. On fait le son en même temps qu'on fait notre première chanson. J'espère que ça sonne bien pour vous. Je vous demande d'applaudir très fort et d'accueillir Mehdi WMD qui nous rejoint.
0: بالطبيعة الليلة في السهرة ثم غني الراب مش محاضرة مع مجموعة ياسين بالعريس نعرفو
1: جماعة بين بربي بلوس دو ساكسوفون ياسين بلوس دو فوا
0: ميلونج بالطبيعة ما بين موسيقى الراب موسيقى أيضا تقليدية بالطبيعة يتأثر فيها الصوت لأن الراب يعتمد برشا على الحديث و طلب بالطبيعه بعد تاخير التقنيه تاخير نسبي للمستمعين
1: الحاضرين لا باتري ونا بيزوان دو دو تو دون روتور الى ريان فور لانستان كيك سي البركسيونيست باس سي الجيتاريست اي ان برو موان كلافي دون لا باس هكا فور لانستان Guitare et otage dans le retour chanteur.
0: مازلنا مواصلين معكم السهرة أصدقائي في منوع الأثرية اللي اخترناها الليلة أنه تكون موسيقى جاز حاضرة في إذاعة القيف بعد صارت أنه الربرة
1: لا باس لا با كابلي أون أ با دو سون دو باس ديفون إسكو يا دو سينيال دو باس ديفون وي إسكو فوز أنتوندي لا باس جوك لا باس

0: أعزائي المواطنين، معكم الساهر أصدقائي. نشكر برشا الجمهور الحاضر وصار ضرورة بوجود الطقس رغم التأخيرات في سهرة الليلة، رغم بالطبيعة ظروف الليلة ما كانتش في
1: مستوى. لو ميكرو دبليو ام دي ايتان، اون بو لاليمي سيل فو بلي.
0: بالطبيعة نجم نقولوا شكرا للناس اللي حبت تقيف، حبت سكة جهاز، حبت أيضا أنها تكون حاضرة الليلة كما قلت رغم التأخير، لكن مسج هذه ظروف بالطبيعة مارجينات في الفصل الربيع في برود الطقس. نعرفوا مليح الاختيارات في السيزون هذه على الأقل في آخر شهر أبريل بدات بسبب الصعوبات نعرفوها مليح، خاصة في جلد مهدي دبليو هذا بالطبيعة يتكلم عبر مجلة الأحكام اللي تسمعوا فيه.
2: Full of wonders. From the Egyptian pyramids to Victoria Falls, he kept on contemplating till he could hear Mother Africa speaking. And she said, I am the Genesis. I gave you birth. I'm behind all living things on planet Earth. Centuries captive. Some of my sons are needy. But the devil's making sure I'm feeding the greedy.

0: WMD.
1: كنت في الاستماع لديو نسرين جابر ومهدي دبليو دي في الواقع الميكس ما بين
2: Il faut couper la basse dans le retour du bassiste.
1: هذه أجواء المباشرة بطبيعة داخل الفضاء الخاص بفتار السهرة ياسين بولعريس السهرة الثانية من مهرجان سيكا جاز في الدورة الحادية عشر. كما قلت بكل شوية ميلونج كبير ما بين الراب ما بين الجناوة اللي باش نسمعوها توا ومهدي دبليو اللي كان ضيف في سهرة الليلة مع مجموعة ياسين بولعريس، نجمة جناوة مع مجموعة ياسين بولعريس في فضاء القصبة.

0: ياسين بلعراس يحمل المشروع جازمان
1: تونس نسرين جبر
0: ديو كما قلت ما بين ساكسفون وصوت نسرين جابر نعرفه مليح الجاز كان يحمل ايضا اصوات رجال كان يحمل ايضا اصوات سود في امريكا كان يحمل اصوات افريقيه في تونس جمعها ايضا بين صوت الانثوي وصوت الذكوري مع حضور ساكسفون مهدي دبليو كما قلت اللي هو يروح في الانغام حاليا مش ادري مقطع مع نسرين جابر هذا بتباعه في اطار مشروع يجمع بين الجاز اللي جابيه ياسين بولعراس وايضا نسموه ميلانج ما بين الراب ما بين الجاز ما بين ايضا اغنيه تونسيه ما بين الصوت التونسي وايضا الساكسفون المعروف به للجازمان في امريكا هذه مدرسه كامله فلسفه كامله بالنسبه لياسين بولعراس المره الثالثه يكون في

0: على هذه الأنغام الجميلة مباشرة من فضاء القصب بالكيف، هذه الليلة الثانية والسهرة الثانية من مهرجان سيكا جاز. سلام عليك برشا نبيل، شكرا على التغطية المتميزة، شكرا سليم في الإخراج. نلتقي إن شاء الله في مواعيد قادمة. لحظات وليد في موجز لأهم الأنباء.
1: جاز على FM. نقل مباشر لسهرات مهرجان سيكا جاز على موجات إذاعة الكيف.

0: تمام، والحادية عشر ليلا هنا على موجاتنا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أهلا بكم لآخر موعد إخباري لهذا اليوم. أكد وزير الشؤون الاجتماعية اليوم خلال حفل تكريم عدد من العاملين بالقطاعين العام والخاص، أكد أن قرار الزيادة في الأجور لم يتأثر بالأوضاع الاقتصادية والعالمية، مشددا على أن نسبة 5% تعتبر جيدة في مثل هذه الظروف الاقتصادية، ومن شأنها مساعدة المواطن التونسي على مجاراة تكاليفها المعيشة، خاصة وأن نسبة التضخم استقرت عند 5% خلال السنة الفارطة. حقق البنك المركزي التونسي أرباحا صافية بقيمة 1.153 مليار دينار خلال السنة المالية الفارطة، وفق ما كشف عنه تقرير القوائم المالية للبنك لسنة 2025 وتقرير مراقبي الحسابات الذي نشره البنك المركزي. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية اليوم عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. قطع أكثر من 300 مشارك اليوم مسلكا فلاحيا مطلا على ضفاف سد سيدي عبد سيدي سالم بمزوغة من معتمدية تسور من ولاية باجة بطول يفوق 4 كيلومترات، وذلك في الدورة 13 ليوم المشي للجميع الذي نظمه المكتب الجهوي للمنظمة الوطنية للثقافة والرياضة والعمل بباجة تحت شعار المشي صحة وترفيه. حل المغني والملحن الكندي العالمي برايان أدامز اليوم بتونس في إطار استعداداته لإحياء عرضين فنيين مبرمجين يوم غد السبت والأحد 3 مايو الجاري بالمسرح الأثري بدقة، ومن المنتظر أن يساهم هذا الحدث في استقطاب أعداد هامة من الزوار التونسيين والأجانب، بما يدعم الإشعاع الدولي لموقع دقة الأثري المصنف ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. ختاما، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشرعين الأمريكيين اليوم أن الحرب على إيران قد انتهت، ويأتي ذلك تزامن مع مرور 60 يوما على بدء العملية العسكرية ضد إيران. شكرا على كرم المتابعة، تصبحون على خير.

0: مقامات التجلي. مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي. سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي، جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
1: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من مواعيد مقامات التجلي، مع موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين من أرض العزة فلسطين. نواصل ما بدأنا في إلقائه من الضوء خلال الحصص الماضية على التصوف في فلسطين وما يوجد فيها من طرق ومد صوفي عريق ومتجذر. المجتمع الفلسطيني عرف التصوف منذ القرون الإسلامية الأولى وحافظ على نهجه إلى اليوم رغم انتشار الحركات الإسلامية السياسية، والتصوف وجد في الجغرافيا الفلسطينية بيئة روحية خصبة ساعدته على النمو نظرا إلى تعدد الأماكن المقدسة، ومنها المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف وغيرهما من البقاع. ويعد هذا الجو الروحي ماء الحياة بالنسبة إلى الصوفيين، ولهذا تعددت طرق التزكية في هذه البلاد المباركة على اختلاف مسمياتها، ومن أبرزها نجد الرفاعية، الخلواتية، الشاذلية، النقشبندية والقادرية وغيرها من الطرق الأخرى. تحدثنا في حصة سابقة عن الطريقة الرفاعية في فلسطين والتي ينتشر أتباعها بالخصوص في مدينة نابلس، حيث يقيمون مجالس الذكر الصوفي يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع. ومن أشهر الزوايا الرفاعية هناك زاوية الخضر التي تقع في حارة القيصرية، كما وجدت زوايا للطريقة الرفاعية في العديد من المدن الفلسطينية ومن بينها مدينة غزة. ويتولى مشيخة الطريقة الرفاعية في كامل فلسطين إلى اليوم الشيخ نبهان ابن عبد الله البابلي. قبل أن نواصل مع باقي الطرق الصوفية الأخرى، نبقى مستمعين مع هذا الإنشاد الرفاعي من فلسطين: صلى الله على حبيبي، صلى الله على

مثلما تكلمنا عن الطريقة الرفاعية بفلسطين أعزائنا المستمعين، أشرنا كذلك إلى فرع الطريقة الخلواتية الذي تأسس في الديار الفلسطينية على يد أحد شيوخ عائلة القواسمي الذين يقطنون بمدينة الخليل، ومن ذلك سميت الخلواتية هناك بالقاسمية. وتعد الطريقة الخلواتية من أكثر الطرق الصوفية حضورا وانتشارا في فلسطين، وتنتشر زواياها في مدن الخليل والرملة والقدس وحيفا ويافا وطول كرم وغيرها من المدن الفلسطينية الأخرى. بالإضافة إلى الخلواتية، ينتشر في الأراضي الفلسطينية كذلك فرع هام للطريقة القادرية، وقد شرعنا منذ الحصة الفارطة في الحديث عن القادرية بصفة إجمالية، وعن شيخها المؤسس عبد القادر الجيلاني المتوفى سنة 66 و100 و1000، ومقامه مشهور إلى اليوم في بغداد. وإلى جانب اشتهاره بالولاية والصلاح، كان الجيلاني فقيها دينا خيرا كثير الذكر دائم الفكر، وقد ذكره ابن كثير في البداية والنهاية فقال: كان له سمت حسن وصمت، وكان فيه تزهد كثير، وله أحوال صالحة ومكاشفات، ولأتباعه وأصحابه فيه مقالات، ويذكرون عنه أقوالا وأفعالا ومكاشفات أكثرها مغالات، وقد كان صالحا ورعا، وصنف كتاب الغنية وكتاب فتوح الغيب وفيهما أشياء حسنة، وبالجملة فقد كان من سادات المشائخ. وذكره كذلك الحافظ ابن رجب قائلا بأنه كان شيخ العصر وعلامة الحين وقدوة العارفين وسلطان المشائخ، ظهر للناس وحصل له القبول التام، وانتصر أهل السنة بظهوره، وانخذل أهل البدع والأهواء، واشتهرت أحواله وأقواله وكراماته ومكاشفاته، وجاءته الفتاوى من سائر الأقطار والبلاد، وهابه الخلفاء والوزراء والملوك وسائر العباد. كما ذكره أحمد ابن تيمية في فتاويه قائلا: هو من أعظم مشائخ زمانهم أمرا بالتزام الشرع وتقديمه على الذوق، ومن أعظم المشائخ أمرا بترك الهوى والإرادة النفسية، فإن الخطأ في الإرادة هي من حيث هي إرادة، إنما تقع من هذه الجهة، فهو يأمر السالك بأن لا تكون له إرادة من جهته أصلا، بل يريد ما يريده الله عز وجل.

نواصل أعزائنا المستمعين مع شيخ الطريقة القادرية عبد القادر الجيلاني الذي جاء بخصوصه في الآثار والأخبار أنه كان جميل الصفات، شريف الأخلاق، كامل الأدب والمروءة، كثير التواضع، دائم البشر، وافر العلم والعقل، شديد الاقتفاء لكلام الشرع وأحكامه، معظما لأهل العلم، مكرما لأرباب الدين والسنة، مبغضا لأهل البدع.

والأهواء، محبا لمريدي الحق، سخي الكف، كريم النفس. ومن أقواله التي ظلت مأثورة في هذا الشأن قوله: تر إلى الحق بجناحي الكتاب والسنة. وقال أيضا: أخرجوا الدنيا من قلوبكم إلى أيديكم فإنها لا تضركم. وقال: الاسم الأعظم أن تقول الله وليس في قلبك سواه. وقال: اعمل الخير لمن يستحق ولمن لا يستحق، والأجر على الله. وقال أيضا: ثلاثة أمور تضيع بها وقتك: التحسر على ما فاتك لأنه لن يعود، ومقارنة نفسك بغيرك لأنه لن يفيد، ومحاولة إرضاء كل الناس لأنه لن يكون. ومن أقواله في الصدقة وفعل الخير قوله: فتشت الأعمال كلها فما وجدت فيها أفضل من إطعام الطعام، أود لو أن الدنيا بيدي فأطعمها الجياع. وأضاف: لقمة في بطن جائع خير من بناء ألف جامع، وخير ممن كسى الكعبة وألبسها البراقع، وخير ممن قام لله راكع، وخير ممن جاهد للكفر بسيف مهند قاطع، وخير ممن صام الدهر والحر واقع. فإذا نزل الدقيق في بطن جائع له نور كنور الشمس ساطع، فبشرى لمن أطعم جائع.

في بعض المدن كجنين والخليل والقدس وغزة. ومن أبرز هذه الطرق نجد القادرية والنقشبندية والشاذلية، وهي تقيم الاحتفالات والفعاليات الاجتماعية والابتهالات الدينية لنشر طريقتها الوسطية رغم الاختلاف الفكري بينها وبين بعض علماء الدين في فلسطين وخارجها. ويضيف الأستاذ عبد الرحمن أن جنين تعد من المناطق الفلسطينية القليلة التي حافظت فيها الصوفية على انتشارها منذ أعوام، خاصة بعد مهاجمتهم من قبل التيار السلفي الذي اتهمهم بأنهم يمثلون مصدرا لبث الشرك والخرافات الدينية والمعتقدات الخاطئة بين المواطنين، بالإضافة إلى ممارسة الشعوذة وعبادات القبور وابتعادهم عن الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي. ويحتفل الصوفيون في جنين كل عام بذكرى المولد النبوي وذكرى الإسراء والمعراج، وهي مناسبات تشهد المدينة خلالها مسيرات حاشدة لأتباع الطرق الصوفية تتخللها دق الطبول والصاجات وأداء الابتهالات. إضافة إلى ذلك تسهم الفرق الصوفية في إحياء مناسبات الزواج والختان في المدينة دون أن يتقاضوا أجورا لقاء ذلك، ويكتفون بطلب الأجر والثواب من الله. كما تواظب الفرق الصوفية بجنين على إحياء ليلتي الاثنين والجمعة من كل أسبوع في مقامي النبي يامين وقبر الشيخ مبارك المشيدين بالمدينة منذ القرن الثالث عشر الميلادي في عهد الدولة المملوكية. وتعد بلدة اليامون الواقعة شمال غرب مدينة جنين في الضفة الغربية موطنا للفرق الصوفية من أتباع الزاوية القادرية، ويقبل الناس على هذه الطرق لإحياء ومشاهدة حلقات الذكر والموالد الشعبية والأناشيد الصوفية المتنوعة.

نواصل حديثنا مستمعين الأكارم عن التصوف والمتصوفة في فلسطين، ونشير إلى ما ذكره الباحث الفلسطيني عبد الرحمن شراب حول كيفية الانتساب للطريقة الصوفية بمنطقة جنين التي اشتهر بها فرع الطريقة القادرية، وذكر أن هناك بعض المغالاة في المبايعة والانتساب للفرق الصوفية هناك، إذ يصلي المريد ركعتين ويقوم بتلاوة بعض الآيات القرآنية أمام شيخه، ومن ثم يأخذ شيخه عهدا عليه بطاعة منهج الفرقة القادرية وترك معاصيها ومبايعتها على الخير والشر في كل مكان وزمان. ويضيف الأستاذ شراب أن الصوفية في فلسطين بشكل عام لا تجمعهم أي علاقات سياسية أو تنظيمية مع أي فصيل فلسطيني، حيث يلتزمون الحياد التام في تعاملاتهم وكافة أنشطتهم، وتقوم الطريقة القادرية الفلسطينية غالبا بترجيح الجانب الديني على الجانب السياسي، رغم مشاركتها في المظاهرات الشعبية الداعية لإنهاء الاحتلال والانقسام الفلسطيني باعتبار فلسطين وقفا إسلاميا لا يجوز التفريط فيه. وتقع أقدم زوايا الطريقة القادرية في فلسطين داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس، وهي عبارة عن بناية أثرية يعود تاريخها إلى الحقبة العثمانية، وتحديدا إلى سنة 33 و600 وألف. وتعتبر هذه الزاوية القادرية المقدسية من المباني القليلة في القدس التي حافظت على تخطيطها ونسيجها المعماري الأصلي دون أي تغيير جوهري، وهي لا تزال تقوم بوظيفتها الأصلية حتى يومنا هذا. وقد وقف على هذه الزاوية أوقاف سخية وعمل فيها عدد كبير من الموظفين، وارتادها العديد من سكان المدينة والوافدين، وهي تعرف بالزاوية الأفغانية نظرا لإقامة مجموعة من أفغان القدس فيها على امتداد العقود الماضية، وقد جاءوها قاصدين وراجين رضا شيخهم عبد القادر ومحتمين بحماه مثل ما يقولون.

0: بهذا الإنشاد القادري نكون قد وصلنا مستمعين الأكارم إلى خاتمة هذا اللقاء من برنامج مقامات التجلي، وإلى أن نلتقي في موعد الأسبوع القادم نستودعكم الله ونتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: كرهبتي
1: مع توفيق الشيري.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج كرحبتي. تحية لكم الكل وين ما كنتم، تحية لكل مستعملي الطريق إن شاء الله طريق السلامة، للناس الكل تحية زادة للفريق العامل معكم هذا اليوم واللي يقود الرحلة تقنيا زميلنا فيصل المحيدي. تحية لك فيصل، أكثر نشاط ديما وحيوي فيصل. صح، مرحبا بك سعاد، الكل هندة، الناس كل فتح الدريدي، إكيب كاملة على ذمة السادة المستمعين من أجل تقديم المعلومات، تقديم حصة إن شاء الله يا رب تكون عند حسن ظن الجميع. مرحبا بكم ديما في عالم التوندونس، عالم الاوتوموبيل، عالم الماركات الجديدة. نحاولوا أنه ديما نعطوكم جديد على مستوى السيارات اللي تكتسح الأسواق التونسية والأسواق العالمية. نحاولوا كذلك من خلال الأخبار المتفرقة وأنه نواكبوا أخبار الأسبوع اللي موجودة في تونس وإلا على مستوى العالم، وهكا ما يفوتكم شيء في برنامج كرهبتي. الركن الاول اللي تعودتوا بيه زوز سيارات، زوز ماركات بالاحرى في الميزان. اليوم مش نحكوا على الجيلي ومش نحكوا على الدونغفينغ. السياره الاولى 74 مليون و800 والسياره الثانيه 72 مليون و990، والحاجه الباهيه انهم زوز كراب افيك اون بوات فيتيس اوتوماتيك. هذا زوز كراب، اكثر تفاصيل بعد شويه مع الخبراء والفنيين اللي بالطبيعه مختصين في هذا الميدان. ركن الخدمات واللي بالطبيعة ديما يكون هو الركن الأساسي واللي نحاول أنه نجاوب على كل أسئلة السادة المستمعين، خاصة أصحاب السيارات والعربات والشاحنات والجرات، كل اللي عنده أي مشكلة في كهربته من ناحية الميكانيكية وإلا من ناحية متاع التأمين ولا من ناحية الفحص الفني ولا من ناحية السلامة، كل شيء، كل ما يتعلق بالسيارات احنا اللي كي بتاعنا الكل حاضرة باش نجاوبكم على الأسئلة متاعكم. ركن أوتوميكانيك، نحكوا على الصيانة والمستقبل، مراقبة الدورية للعربات والحلول الممكنة للأعطاب الفجائية والمستعصية في عالم الميكانيك. ركن أوتو ترانسبور، نحكو على قطاع النقل الغير منتظم اللي ساند بطبيعة مجهودات الدولة في توفير النقل الجيد للمواطن الكريم وللمستمع الكريم، وأبرز الإشكاليات المطروحة خاصة ونحن على أبواب إضراب في كامل قطاعات النقل الغير منتظم نهار 27. احنا نقولوا مازلنا الى حد الان الاضراب مازال قام، ولكن ربما نصل الى حلول وننقذ المواطن التونسي مكعناء السفر، خاصة ان النقل الغير منتظم يقدم في خدمات كبيرة لفائدة المستمع. ركن أوتو أسيرونس، نحكو زاد على مشاغل قطاع التأمين، وبرشا الحقيقة برشا مشاغل بدأت تطرح في التأمين ولا مجيمة وما ثم حتى حلول. ثم قوانين ولكن القوانين بقيت كأنها حبر على ورق لا تطبق. أصحاب الدراجات النارية يشتكون من عدم التأمين، سواق أصحاب التاكسيات يشتكون كذلك من نفس الموضوع، والسيارات القديمة كيف يقع الرفض لتأمين عرباتهم. وين مش نمشوا شنو الحلول؟ يبقى ديما الإشكال موجود. الأخبار المتفرقة دائما من هنا وهناك، والأخبار اللي دارت خصيصا خلال هذا الأسبوع نعود إليها بالتحليل والنقاش. بطبيعة نعول برشا على تدخلات السادة المستمعين على الرقم 78 227 700. بطبيعة ديما يبقى الخط مفتوح ليكم، وإلا 227 160، لطرح مختلف تساؤلاتكم على ليزيكسبير اللي يحضروا معنا وينورونا كل أسبوع. سمعتنا الثانية اليوم بشكون خاصة جدا، علاش؟ لأنه بشكون اليوم في مواكبة مباشرة للحملة التحسيسية التوعوية ربما القانونية على مختلف مفترق بوليفة. اليوم ثم حملة كبيرة، حملة تحسيسية ينظمها المرصد الوطني للمرور إقليم الشمال الغربي بالتعاون مع كل الهياكل والإدارات والمنظمات والجمعيات المعنية بهذه المسألة. احتماله أن يكون هذه الحملة موجهة إلى فئة معينة، خليك هيك الأمور ما نكشفوش الأمور، ولكن بعد شوية نعيشوكم تقريبا من 11 حتى 12 غير 4، نعيشوكم كل تفاصيل هذه الحملة التحسيسية، شنو الاستنتاجات، شنو الملاحظات، شنو اللي خرجنا به، وهذا كله راو في إطار التقليل من عدد الحوادث وخاصة عدد القتلى. لأنه في اجتماع تقريبا منذ يومين بمقر الولاية لجنة السلام المرورية
يؤكدوا أنه ارتفاع عدد القتلى في ولاية الكاف، والحقيقة حرص كبير من قبل المسؤولين الجهويين في الكاف على تفادي هذه النقاص، مع أنه شوفوا في بعض الملاحظات وأنه ليدودان بدأت تتنحى، وأنه ثم حملة كبيرة مستقبلية بتوقع على الطرقات الكل على الطرقات داخل مناطق العمران، وتابع التجهيز كذلك بتوقع برشا إصلاحات كبيرة على مستوى الطرقات. إن شاء الله نشوفوا نقلة نوعية على مستوى تحسين البنية التحتية. زاد ثم حاجة باهية، وأنه علامات تجارية كل بلدية الكاف طلعتكم جديد، وأنه أقتنات علامات المرور جديدة كلها بتتركز في مدينة الكاف. إن شاء الله نعطيكم أكثر تفاصيل مسبقا، لكن هذه أخبار استقيناها من خلال اللقاء والاجتماع اللي أقيم منذ تقريبا 3 أيام في مقر ولاية الكاف. هذا تقريبا اليوم نعيشكم الحملة التحسينية، صديقنا حاتم بشاد اللي بيكون على عين المكان لنقل فعاليات الحملة التحسيسية التوعوية. بالنسبة للمسابقات والجوائز، اليوم عنا زوز جوائز بيلزمنا نفرحوا بالناس اللي ما عندهش بيرمي، اللي ما عندوش بيرمي باش نحاولوا نعطوه الكود، يلزم الصحة يبدأ يتعلم وياخذ الكود. عنا زوز مدارس تعليم سياقة، مدرسة تعليم السياقة الياس بوحجر، ومدرسة تعليم سياقة سليم هادي جندوبة. إذا كنت تحب تعدي البيرمي على قاعدة والكود على قاعدة وتتعلم السياقة على قاعدة صحيحة والتكوين الجدي، يلزمك تبدأ تتعلم الكود سواء على عين المكان وإلا عن بعد. تبدأ بالخطوة الأولى تربح معانا تكوين مجاني في قانون الطرقات. بالنسبة لمدرسة الياس بحجر تزيدك 5 سوايع جراتوي سياقة فعلية بعد ما تأخذ الكود. هذا بالنسبة مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة. بالنسبة لمدرسة تعليم السياقة سليم هادي بجندوبة كيف تهديلك تكوين مجاني باش تأخذ الكود. أما بالنسبة للدراجات النارية، بالنسبة للدراجات النارية تعلمكم الكود بلاش. أي إنسان يحب يأخذ البرمي في الدراجات النارية يتصل بمدرسة سليم هادي ويسجل اسمه، وهما يتم معناه يقروكم الكود بلاش باش تأخذ البرمي متاع الدراجة النارية. تتصل ب 22 350 888، وإلا تدخل على الباج فيسبوك سليم هادي أوتوي كول وتسجل اسمك، تو هما يكلموك ويعملوا لك تكوين مجاني في قانون الطرقات باش تاخذ الكود. اذا عندكم الكود نتاع الكهرباء بلاش، وعندكم زاد الكود نتاع الدراجة النارية بلاش. هذه من زوز مدارس تعليم سياقة، مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة بجانب مقر الإذاعة الجهوي بالكاف، ومدرسة تعليم السياقة سليم هادي بجندوبة. مرحبا بكم الناس كل، وان شاء الله حظ سعيد للجميع. نبدو فيصل بالموسيقى كالعادة، هاي النغم الأول وأنا راجعي.

0: مرحبا بكم اصدقائنا المستمعين، وصل معكم هذا اللقاء، وديما نجدد التحيه لكم الكل اللي تحضرنا على موجات راديو كيف في برنامج كرامتي 10 و19 دقيقه، واللقاء نتواصل معكم ان شاء الله الى حدود منتصف النهار. قبل ما نبدا في الركن الاول خليني نرحب بالكيب الحاضره منوره استوديو اذاعه الكيف، سي سمير العبيدي مختص في تشخيص محركات السيارات. مرحبا سي سمير.
1: مرحبا بالساده المستمعين والمستمعات.
0: سي محمد خضير الريف لممثل اتحاد الجهه والصناعه والتجاره ورئيس لجنه النقل بالكيف. مرحبا سي خضير.
2: مرحبا بك استفيق، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: حاتم الشاد لي عن الجمعيه الوطنيه للسلامه المنوريه. مرحبا حاتم.
3: مرحبا، صباح النور والسرور على كل من يسمع فينا ويشاهد فينا على راديو كيف.
0: عصام الدين الدشراوي خبيرنا في التامين. مرحبا عصام.
4: صباح النور توفيق، مرحبا بكم مستمعينا ما كان.
0: ما ننساوش في التليفون شاكر البرهومي خبيرنا واستاذ ومكون في ميكانيك وكهرباء السيارات. مرحبا سي شاكر.
5: مرحبا سي توفيق، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: ما عادش منظر معانا ولا بزال منظر؟ بزال منظر اليعقوبي.
5: توفيق
0: مرحبا.
5: معاك.
0: مرحبا منظر اليعقوبي خبيرنا في الفحص الفني. مرحبا.
5: مرحبا بك سي توفيق، ومرحبا بالحضور اللي معك.
0: هاي الكيب كل حاضر معانا، بصلي على النبي. خمسة وخميس عليكم، ها ديما في فورما وديما نشطين. هاي نبدا الركن الاول، زوز سيارات في الميزان، الماركه العالميه الاولى. نبدا معك شاكر، الماركه الاولى اللي اخترتها لنا اليوم هاي.
5: السيارة نتاعنا سي توفيق اليوم هي سيارة دونغفونغ شين 1.5 ماتش باور بات كيبي بالبورد فيتاس اوتوماتيك. السوم نتاعها 72,990,000. السيارة هذه سيارة ممتازة جدا، خاصة في المنظر نتاعها كاستيتيك، سيارة ممتازة برشا. الشكل نتاعها شكل سبور، تتكون فيها بورد فيتاس اوتوماتيك، جميع معناها الضروريات الموجوده فيها. مش نعطوا عجاله التوفيق شنو التميز نتاعها، واش تتميز
0: نقاط القوه نسموها ماي.
5: الكاميرا دوريكين فيها 360 درجه، تتكون فيها الكونكتيفيتي موجوده، جميع الكونكتيفيتي الموجوده فيها. فيها مان ليبر، فيها ديماراج مان ليبر كيف كيف. فيها كليماتيزور يخدم حتى من تالي، فيها دي فونتيلاتور باش يوصل الهواء البارد للجماعه اللي راكبين من تالي. السياره هذه فيها تابلو دوبور ممتاز جدا، في جميع الاضواء موجوده في التابلو دوبور هذا. كهرباء في الكونسوماسيون كيف كيف في تريديال. هذه في اللي زافونتاج سي توفيق. الانكونفينيون الوحيد اللي في السياره هذه هي انه مشكله في السيرفيس ابريفونت. فيه اشكاليه، والبياز دو روشانج،
0: البياز دو روشانج مش موجوده برشا، شويه
5: مش موجوده. معناها انت في سيرفيس دابري فونت كي باش ترجع، معناها باش تشري حاجه تاخذ لك برشا وقت، وخاصه القطايع اللي النادره شويه، ما نعرفش الريبون تاع الكلاكسون والقطايع اللي المفقوده تري، تاخذ لك برشا وقت باش يجيو باش يوصلوك
0: باش يوصلوك. هذه المشكله المعرضه، وانه ساعات واحد يشري كهرباء من بعد تطيح له بان في قطعه من القطايع، معناها ترسيله قاعد شهر شهرين من غير كهرباء يستنى فيك القطعه هذيك. هذه المشكله
5: في التوفيق، معناها كهرباء تغريك برشا بصراحه، في اضواء نتاعها عندها كوبل قوي برشا
0: من الموت، وكبريز 72 مليون كهرباء بالمواصفات هذه تعتبر بالحق، يعتبر سعر مناسب بالكهرباء.
5: وبالاضافه للتوفيق فيها كوبل قوي برشا بين الموتور بوت فيتيس، معناها الكهرباء تجاوب في السرعه نتاعها. كاضواء خياليه، معناها كي تدخل تقول معناها اضواء في سيرتو في التابلو دو بور. اما المشكله الموعد نتاعنا اللي هي السيارات معناها السيني بصفه عامه، ان ديما نعانوا في الحكايه السيرفيس دا عندهم، في مش تاخذ بي اس يزمك تاخذ كم الدار، والدار تاخذ برشا وقت باش يجيبوا لك البيسه هذيك، معناها تخلي انك تقعد جمعه اذا كان مش اكثر من جمعتين وثلاثه باش تستنى القطعه هذيك تجيك، هذه اذا كان موجوده معناها تجيك اصلا.
0: باهي يعطيك الصحه شاكر، نخلوك لانه نعرف اليوم يوم عمل بالنسبه لك انت اليوم، وان شاء الله لقريب ترجع لنا وتبدا حاضر معنا في السيدو، تنورنا انت وسي سمير، وتولوا من خيره الخبراء الموجود معنا في برنامج كرهبتي. شكرا لك، يعطيك الصحه شاكر. تو نرجعوا لك اذا كان ربما احتجنا الى بعض المعلومات ولا حاجه. نمشوا لسي منظر. هاي منظر
5: سي توفيق، بالنسبه للكهرباء اللي عندي توا جيلي ايميغرون 1.5 لتر، سعرها ب 67,800. السياره هذه باش تنسيك في السياره اللي كان يقدم فيها الزميل.
0: معناها زوز سيارات اليوم روعه للزوز.
5: زوز سيارات باهيه من ناحية أنا باش نعطيك نقاط القوة قبل أن نعطيك التعريف نتاعها. نقاط القوة بالنسبة لسيارتنا هذه من التجهيزات اللي موجودة فيها تقريبا هما نفس التجهيزات نتاع السيارة الأولى. الحاجة الوحيدة اللي زايدة ربما السيارة هذه فيها موتور 4 سيلندر 1.5 والبوسانس نتاعو 6 شوفو هذا ما يسهل راهو الموتور كي يبدا 1.5 زي توفيق وفي والقوه نتاعو يسهل لك السير في داخل المدينه ولا خارج المدينه وهذه الناس كلها تحبها سياره معناها تنقل سريع وسهل ومرنه بلو اخرى اي مراه ولا راجل نجم يسوقها معناها سياره ممتازه الكبيرة زاد من حيث الحجم كبيرة سيارة كبيرة نجم نستعملوها للفاميليا باش تتنقل باش تمشي تعمل فواياج باهي فاكسيف الناس كلها تلوج على لي فواياجات وحاجة أخرى الكونسوماسيون تاعنا كونسوماسيون ميكس بارابور بارابور للحجم وبارابور للقوة تاكل في 6.4 لتر معناها اقتصادية حسب ما نشوفها أنا والتجهيزات اللي موجودة فيها تجهيزات كاملة خاصة كما كان يحكي زميل على التابلو دو بور وك التجهيزات الموجودة الكونفور والسيكوريتي وكليماتيزاسيون والليكرون تكتيل والكونيكتيفيتي موجودة أنا نقول لك الكيبمون فونكسيونال كلها موجودة فيها أنا الحاجة اللي يميزها هو أنها سعرها أقل من السعر بتاع السيارة الأولى
0: لا 74 مليون و 800
5: هذه 67 و 800
0: 67 و 800
5: 67 و 800 الحاجة اللي نجموا نحكيوا فيها الكل انهم سيارات جدد LTS دورو شانج للأسف ما تلقاش متوفر مثلا على فنار على فروج على بوانية عباب وكهرباء متعرضة لضرب سيرتو معناها ديما في الطرقات هذا المعضلة انه LTS دورو شانج مش متوفرة بكثرة
0: نعم نعم يعطيك صحة منظر نخلوك لأنه أنتم زادة عندكم اليوم مشاركة في الحملة التحسيسية التوعوية اللي حكوا لها بعد الحداش واليوم عندكم الفحص الفني العرضي على الطرقات اليوم إن شاء الله نتمنى لكم بالتوفيق وإن شاء الله مش نرجع للحملة بعد شوية في نقل مباشر لفعاليات هذه الحملة شكرا لك منظر يعقوبي خبيرنا في الفحص الفني حاتم عندك إضافة
3: مش نلخص بركة على اللي كنت تقولوا فيه كل على زو السيارات ذاما هذا اللي خلى الناطق رسمي للعلامة التجارية كيا اللي هي معروفة يعني تتصدر العالم في حيث
0: حتى في المبيعات
3: اللي كونها في المدة الأخيرة قررت باش تخفض في التكاليف باش نجم تجاري
0: نفسهم
3: باش بيعتك الصحة لأنه تو الصين دخلت بقوة من في سيارات الكهربائية لها جينة وقادة تتراجع تو شركة الكيا في المبيعات شنو باش تنقصي قلت لك يزمك تنقص في الكلفة والكلفة لك مش نقص
0: في الجودة باش تنقص الجودة
3: يا رحم والدي باش تنقص الجودة باش تنجم
0: نعيش
3: باش تنجم تعيش
0: لأن ثم شركات أوروبية توا على باب الإفلاس
3: كيما الفولكسفاجن
0: كيما الفولكسفاجن معناها برشا معامل تاع كراب سكرت على خاطر ما عادش تغطي المصاريف نتاعها
3: بالضبط
0: وهذايا المفعول كله هو الشركات الصينية
3: الشركات الصينية
0: احنا ماذا بينا احنا ماذا بينا ترخص الكراب توا
3: هذا كله يرجع فايدة على المستهلك
0: على المستهلك وعلى التونسي خاصة اللي يبحث على كهرباء مزيانة وباهية جودة ورفاهية ولكن في نفس الوقت يحب الصوم المعقول هكا نكونوا كملنا الركن الاول ومضت كرهبتي ونستقبلوا التليفونات نذكر 78 227 160 والا 78 227 700
1: عندك مشكلة في كرهبتك وصعب عليك الحل تحب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك إذا احتكاف قدم لك الحلول الممتعة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذاعة الكاف
0: بقيت تو يظل للتلفونات ولأسئلة السادة المستمعين ذكرت نجموا تسألوا في ميكانيك وكهرباء السيارات وسي سمير العبيدي موجود معنا نجموا تسألوا في النقل الغير منتظم التاكسي اللواج النقل الريفي والخدمات الكل وسي محمد خضيري موجود معنا نجموا تسألوا في التأمين وعصام الدين الدشراوي موجود معنا نجموا تسألوا زادة في قانون الطرقات وحاتم الشادلي موجود معنا هذه تقريبا ليزكسبير المواضيع الكل موجودة عنا للإجابة على سؤالاتكم الكل نأخذ المكالمة الأولى ألو عسلامة ألو عسلامة 78 227 160 وإلا 78 227 700. هاي تليفون اللي وصلنا نجم نجاوبوا عليه مباشرة في الوقت باش نربحوا الوقت اليوم. ده ثم تليفون. ألو ألو عسلامة.
5: وبي خويا العزيز شنو حوالك؟ لاباس سيدي خويا بالله مش متوجهلك بيك كل سؤال اضافي.
0: مرحبا. شكون معايا ساعة؟ شكون معايا؟
5: لطفي العبروقي من تجروية.
0: سي لطفي التزم برك بالموضوع وتفضل.
5: لا لا لا ما كان الخير والوفاء. سيدي خويا بالنسبة مع ولاية الكيف.
0: لا سي لطفي سي لطفي باش تسألنا سؤال يهم البرنامج ولا لا؟
5: لا السؤال معناها كيفاش ما تجيبش الانسان معناها مسؤول على وزاره التجهيز.
0: على وزاره التجهيز.
5: باهي بكري كنت تجيب فيها اول الحصص.
0: في صحيح يا سي لطفي صحيح، ولكن ثم برامج اخرى في اذاعه الكيف تجيب لكم في المديرين الجهويين للتجهيز وتحكي على الطرقات، فماذا بينا ما نجموش احنا نحكوا وهما يحكوا، نولوا كل برنامج وعنده الاختصاص نتاعو. فهمتني سي لطفي؟
5: الله يخليك وبارك الله فيك ومشكور للزملاء الكل.
0: شكرا لك يا سي لطفي يعطيك الصحة، ونعرف نتفاهم الناس اللي تحب تسأل على الطرقات، والله يتأكدوا راو الطرقات هي من المواضيع الأساسية حتى في برنامج كهربتي. وإحنا كما قلت لا أخفي سرا وأنه في اجتماع تقريبا منذ 3 أيام في ولاية الكاف حكينا على الطرقات الكل، وكانت الشغل الشاغل الشغل الشاغل في موضوع الطرقات، ونأكد لكم أنه ثم معناها خدمة كبيرة باش توقع في ولاية الكاف الأيام القادمة على مستوى الطرقات التابعة للتجهيز وإلا البلدية.
3: ثم بوادر، ثم بوادر وشفناها خاصة على إزالة
0: المخطط القانون، لكن باش تتنحى الكل باش تتنحى
3: طريق حروش لما حالة حطوا فيه شوية
0: باش تتصلح باش تتصلح. هذا نأكد لكم طريق حروش وكل الإشكاليات اللي طرحتها في البرنامج الكل، الإشكاليات اللي طرحت في البرنامج طرحتها أنا في الاجتماع، والحقيقة راه ثم أذان صاغية وثم حرص كبير. خليني نقول حرص كبير من السيد الوالي، حرص كبير كبير على أنه يلزم الطرقات ويلزم تتصلح بأي طريقة. وهذه التعليمات اللي توجهت للإدارة الجهوية للتجهيز وللبلدية، وإن شاء الله إن شاء الله بشكون معنا، إن شاء الله بشكون معنا كاتب العام بلدية الكاف حاضر معنا في البرنامج إن شاء الله في حلقات قادمة، وبش أعطيكم الجديد الجديد على مستوى ولاية الكاف. شوفوا التليفون جاي. ألو عسلامة. ألو عسلامة سيدي.
5: صباح الخير، معك عبستار علي مدينة السرس. وحييك.
0: مرحبا يا عبستار، مرحبا بك.
5: نحييك ليك وليكيب اللي معاك كل عام الصحة اليوم السبت وهم في الخدمات نتاعنا.
0: على ذمتكم، على ذمتكم الناس الكل.
5: في توفيق نسمع فيك بعد معناها على الحملات التحسيسية معناها للثواب.
0: اي
5: عندي سؤال. التحسيسية يعطيك الصحة هي بيه يا راي، مش أما ماذا بينا حتى بعد كانت ذاك تطبيق القانون.
0: لا لا باش تكون زجرية في نفس الوقت يا عبستار.
5: يعطيك الصحة تطبيق القانون بس معناها التحسيسية بيه، أما التطبيق القانون بيه. أنا سؤالي أنا مشيت للدهماني تو عندي 10 أيام ولا قلت ناس في توفيق معناها باش اسمه واليوم إن شاء الله وزير تاعت
0: تجهيز. وزير تجهيز.
5: حكيت أنا ملاحظة ريت وين الزوارين فما مقص نتاع السكه ما يقص فما على الطريق كمان هذا من الكهرباء معناها السكه معناها الطريق مريقل هو اما وين الباساج نتاع السكه
0: فيه
5: حفره حفره اللي الكهرباء معناها تميل لليمين واليسار باش يتعدوا. انا حبيت ملاحظه هذه ان شاء الله وزير التجهيز والولايه معناها خاطر هما هذه ما مربوطه بالشيمينو ان شاء الله وإن شاء الله هو الوزير اليوم مش يزور مدينة السرس وتحية الكاتب العام انت السرس قايم بالواجب مش قايم انت يعطي الصحة بالمجهودات ان شاء الله في وزير التجهيز لأخرى
0: مدينة
5: السرس والكياسات وتحية لك أخويا.
0: شكرا لك وشكرا لك ولكل الأطراف هذه كلها اللي حكينا عليها كلها بالمعتمدين بالكتاب العامل بالبلدية كلها كانت حاضرة في اللقاء في الاجتماع، وأكد عليهم سيد الوالي على ضرورة أنه تكون تجميد المدن والاعتناء البنية التحتية. مكالمة أخرى. ألو عسلامة. ألو
6: سي توفيق مرحبا.
0: عسلامة سيدي مرحبا بك.
6: السلام عليكم خوك لطفي معك.
0: مرحبا
6: ولد النقل هذي.
0: مرحبا سي لطفي مرحبا. تفضل سي لطفي تفضل.
6: تسخمني ديجا ما عندكش عامين عند فرسك عند ملي تخرج ثاني عندي عامين فرسك عامين ونص.
0: إن شاء الله تطلع
6: تدخل بالجارونتي ولا
0: كيفاش عاود لي لطفي عاود لي؟
6: هي تسخني عندي دوسونويت يعني
0: بيجو اي
6: تسخني
0: ايه؟
6: من عرفش ولا تسخن تو كي نمشي بها برشا تسخن
0: باه تسخن كي تمشي بها برشا تسخن باه
6: اي بجو... اسك حبيت تدخل في الجارنتي ولا شنو نعمل لها هذه؟
0: شو الجارنتي؟ ما قالش عمرها هي
6: عمرها عميت بالربط.
0: عمرها عمي
6: عمين
0: قبل العامين ولا بعد العامين؟ قبل العامين ولا بعد العامين؟
6: لا بعد العامين.
0: فاتت العامين ها؟
6: اي ممكن عامين عندي قدامي تو عامين.
0: يعطيني بالضبط، اعطيني بالضبط باش نقول لك تدخل في الجارونتي ولا لا.
6: سخانة انت تدخل لي كاهو.
0: باهي هي اعطيني اعطيني وقتاش اول ما بدات في الجوالين باش نعرفوا العمر نتاعها بالضبط.
6: برسك استنى والله قدامي على خاطر في الطريق من
0: جبل. هي فات عامين، فات عامين
6: فات عامين.
0: ابقى معانا سمعنا في الراديو تو نجاوبوك سي لطفي.
6: ربي يبارك فيك.
0: شكرا لك، شكرا لك على القصه سي لطفي. مكالمه اخرى. الو الو عسلامه. مرحبا سيدي عسلامه.
7: لاباس سيدي، تحيه ليك، تحيه للفريق التقني، تحيه للساده الخبراء، وتحيه للمستمعين والمستمعين.
0: عمطار مرحبا بك. عمطار مرحبا
7: بك، بارك الله فيك.
0: يعيش مرحبا.
7: اولا عندي ملاحظه اللي كنت بكل لطف، ثانيا عندي سؤال استشاك. بالنسبه للملاحظه اللي كنت بكل لطف، ناخذ الاسئله بكل لطف. انا نحترمك برشا ونعزك برشا. ناخذ الاجوبه وندونوها على في يعني ندونوها عندنا احنا وبعدين نجاوبوا، لان احنا قاعدين نتكلموا على على على على الحسابنا الخاص.
0: مازلنا ما جاوبناش، مازلنا ما جاوبنا حتى واحد السي
7: عطار. مازلنا
0: ما جاوبناش. احنا ناخذوا تليفونات، ناخذوا اذا كان ما ثمش تليفون نجاوبوا، ثم تليفون ناخذوا تليفون. ديما الاولويه للتليفونات ديما.
7: امر امرك يا
0: لا لا العفو العفو عطار العفو العفو.
7: بالنسبه لسي شاكر، تحيه لك سي شاكر.
0: سي سمير معنا، معنا سي سمير العبيدي مختص في الميكانيك السيارات. سي سمير
7: سي سمير تحيه. سي سمير كل زوج امثلتي نقولها وين السب تنفع.
0: الحمد لله يا ربي الحمد لله، من خيرة الخبراء في الكيف.
7: هاي يعطيهم الصحة بارك الله. احنا حاجتنا امثلتي نقولها ولاد ولاد الشيرة ديما يعني
0: الحمد لله.
7: انا حبيت نسال على الماء اللي قاعد يصب في المحركات هذه، الماء العادي بعض مرات تلقى واحد يخطف الدبوسه مثلا يمشي ديريكت للحنفيه نتاعنا العاديه هذيك ويصب الماء في الرادياتور ولا في الاجهزه نتاع المحرك. هل هذه مثلا نقولها يعني صالحه للمحرك ولا وهل فما فرق ما بين الماء نتاع الحنفيه وماء صافي؟ مثلا ناخذ دبوسه صافيه ولا زبابه صافيه نصبها ب 2000 فرنك، شنو نمشي نصب مثلا زبابه ماء من الحنفيه؟ يعني فهمت السؤال؟
0: ماء معدني، ماء معدني ما كان ما نجبدوا اسم الماء، ماء معدني.
7: ماء معدني عفوا عفوا، ماء معدني. ماء معدني
0: واضح. عندك سؤال اخر عمطار؟ يعطيك الساعة عمطار، يعطيك الساعة عمطار. ابقى معنا في الاستماع تنجاوبوك. شكرا لك على الاتصال. مكالمة أخرى. ألو ألو عسلامة.
8: ألو
0: عسلامة سيدي مرحبا.
8: صباح الخير.
0: صباح الخير سيدي عسلامة.
8: يا سي توفيق شنو حوالك؟
0: مرحبا سيدي عايش.
8: عياري عياري المكتب بالله. نكلمك على كرهبتي.
0: إي تفضل إي تفضل.
8: كليو بومبي.
0: كليو بومبي إي.
8: من الأخر ثم أستاذ يقري عنا في مكتب.
0: إي.
8: قال لي عندي زميل بالقدا في الكيف، مشيت له مشيت لويه هو نهار الخميس ما يخدمش. هزيته في كرهبتي ومشيت. استاذ يقري في الجامعه. جاء في الوقت المناسب وشاف حل عمل لك الاورديناتور. اش بها كرهبتك؟ قلت له شوف السيد توفيق عندي توا اربع خمس شهور. ولت كي يخدم الكهرباء ما ما ما كي نحط الفيتيس ما تمشيش، نخلي لحظه تاكسيلاري وحدها وترجع ونمشي بها حتى البنكردي.
0: ايسونس ولا مازوت يا سي العياري؟
8: نعم
0: الكهرباء مازوت ولا ايسونس كليو؟
8: لا ايسونس كليو بومبي.
0: ايسونس
8: شاف من شاف من استاذ راهو استاذ قريب في الجامعه.
0: اي اي اي عمل دياغنوستيك. ايش قال لك في الدياغنوستيك؟
8: عمل دياغنوستيك قال لي اخوي هذه كهربتك لاباس ما فيها حتى شيء، هذه تقي لي راني المريض. كيفاش تقول لي ما فيها شيء؟ قال لي مالا ارجع لي نهاية روح خليها تبات عندي وتو نشوف. وانا مكتاف مكتف مكتف
0: بعيده زعما كهرباء
8: مش حتى بعيده. يهديك ربي يا سي توفيق، جاء ربي اسال لي على هالموضوع.
0: اسمعني اسمعني اسمعني يا سي عياري. هاو سي سمير يا سي عياري.
8: بدلي الكابتور، بدلت البوجيات، بدلت الجنترول تاع ليسونس، بدلت خيوط البوجيات وكل
0: باه. وشيء سي عياري تسمع فيا ولا تسمع فيا؟ سي سمير معانا العبيدي حياته كامله عداها في الدياغنوستيك في كراب ويمارس فيها كل يوم.
8: نعم
0: تو يجاوبك ويقول لك اش تعمل بالضبط.
8: يعلق تو
0: يعلق. بتسمع فينا في الراديو ولا لا؟
8: هاو قدامي.
0: حل الراديو وابقى سمعنا تو نجاوبوك اش تعمل بالضبط.
8: يرحم والديك.
0: علق التليفون وسمعنا من الراديو. شكرا لك ساعه عياري. شكرا لك. طب بعد نجاوبوا سمير. المهم الاشكاليه واضحه عندك. واضح باهي. ثم تليفون اخر. الو عسلامه. لانه وقت لانه جماعه باش يغادرونا باش نطلقوا الحمل. الو عسلامة. عسلامة.
7: اهلا مرحبا بكم اخويا.
0: يعيش سيدي، شكون معايا؟
7: والله يا يرحم والديك مع البراز محمد العياري.
0: سي محمد العياري، منين سي محمد؟
7: بالله عندي زوج سؤالات.
0: اي
7: باش نسال عليهم وقعوا.
0: تفضل. اي
7: بالله بالنسبه للتاكسي.
0: اي
7: ولا اللواز ولا القريفي على ندرا البواط فارماسي معفيين منها ولا
0: بواط فارماسي
7: في الفيزيتا؟
0: اي
7: يطلبوهم علينا.
0: اه في الفيزيتا يطلبوها عليكم.
7: اي في الفيزيتا اخويا يطلبوهم علينا، يقول لك بدها والدراري معفيين، يقول لك لا انا ما نعرف شيء، اعطيني البواط فارماسي ودبوس النهار.
0: به اتو نشوفوا نتصلوا بمنظر توا يعطيك الاجابه مباشره. اي
7: السؤال الثاني.
0: اي
7: بالله براس والديك، وقتاش ما مش سايبونا في التاكسي جماعي نعملوا مطالبنا، رانا حرنا.
0: تاكسي جماعي
7: بس نعملوا رخص تاكسي جماعي
0: جد. واضح واضحين زوز اسد.
7: نعملوا رخص نقريزي، قال لك لا المعتمدية ارجعوا.
0: ايه.
7: ما نقبلوش النقريزي كان تاكسي جماعي.
0: تو نقول لك وقتاش تعمل، تو نقول لك وقتاش تعمل رخصة نتاع تاكسي جماعي. باهي باش نكمل مكالمة أخرى ونجاوبوا على التليفونات ونكتفي بهذا القدر ونجاوبوا. ألو عسلامة. آخر تليفون. ألو باهي نقصوا بالله، نقصوا من الراديو وسمعونا من التليفون. نقصوا من الراديو وسمعونا من التليفون. الو باهي نكتفي بهذا القدر يا فيصل. باهي باهي خلينا نجاوبوا ساعة على الاسئله هذه. ثم التليفون باهي فيصل. الو ما يجاوبنيش. باهي خلينا نجاوبوا على التليفونات هذه ومن بعد نرجع ناخذوا دفعه اخرى اذا كان بقى لنا وقت. نبدو مع سي عبد الصالح على مقاطع السكة الحديدية في مفترق زوارين، ان شاء الله يسمعوه. ان شاء الله السكة الحديدية تكون فايقة بالوضعيات نتاع المفترقات، راي كارثية راهو حتى مفترق في الكاف والمفترقات الكل راي بدون حراسة بدون حواجز وزاد عالية وقاعدة تسبب في اضرار جسيمة على العرب. حكينا على الحادث اللي وقع معناها زوز حوادث، ما نحكوش على الرؤية غير واضحة في بعض المفترقات. ماذا بينا السكك الحديديه تتلهى بالموضوع، ان شاء الله احنا باش نتصلوا بهم ان شاء الله نلقوا ممثل يحضر معنا. باه سي لطفي الكهرباء بتاعه 208 بيجو. اي سي سمير تسخن
9: بالنسبه لسي لطفي
0: الجارانتي يقول لك
3: ثلاث سنين
0: معناها مازال عنده الحق في الجارانتي.
3: مازال عنده الحق.
0: باه سي لطفي مازال عندك الحق في الجارانتي، تنجم تهز كهربتك للدار.
9: بالنسبة للكهرباء سي التروا سيلندر هذوما إذا كان فنتي عندك سخانة راهو فنتي سخانة تتفرق.
0: هي.
9: إذا كان فنتي السياقة عنيفة يطلع سخانة، وبالنسبة لهم هما راهم التروا سيلندر راهم يستحملوش فنتي روتاسيون كبيرة برشا برشا. ألور لهنا فنتي يلزمك تفقد روحك أنت، يلزمك تركز روحك اسكو سخانة فنتي في السياق العنيفة تطلع ولا لا. إذا كان تطلع في كل الحالات مادام عندك فنتي
0: جارانتي
9: عندك اتيستاسيون جارانتي ماذا بيك تتصل بالجارانتي تاعك باش يقعد لك
0: خير.
9: مادام المستحسن هذا يا رب عندك ديفو ميكانيك باش نعطيك من الاخر وعلى الاخر. سمعتني روتاسيون تاع ما ماشي صحيحه فنتي دوبي تاع فنتي تاع توربين دو بومبو فنتي اكسيتيرا. الور لهنا من المستحسن تمسش الكهرباء بما انها

0: سموش اسمه، راهو ثم ماء سبيسيال يستحمل السخانه ويستحمل البروده، ماذا بينا ما نصبوش ماء حنفي، نرجع ماء حنفي راهو يعمل كالكال، نرجع الماء فنتي للمعدني بصفه عامه راهو فنتي راهو يعمل كالكال، ويعمل كالكال في البلوك، يعمل كالكال في الرادياتور، فهمت؟ من المستحسن تلتزم بماء ماء السياره.
1: ماء السياره، ماء السياره. ثم ثلاث انواع تاع ماء هو، اللزوجه والاقل لزوجه.
2: لكن تخيرني، لكن تخيرني بين الماء الحنفية وبين الماء
1: المعدني.
2: المعدني نصب الماء الحنفية. علاش؟ كي تقول ماء معدني هو معبي يعني برشا الحديد والصوديوم، هذا يساعد على يزيد يهلك المحرك، بينما الماء العادي يعني ناقص. هذاك علاش ما نجموش نقولوا ماء، لانه هو اسمه ليكيد. الليكيد هذا متكون من ماء مقطر، ماء مانع التجميد والغليان اللي هي فيها اسمها الجليكول بنسبه 50%، مضافة اليها مواد كيميائيه مانعه للتكائل التاكل والتاكل. شوف الكومبوزون هذا كله باش يخدم مع المحرك. وراه ثم ليكيد ليكيد يمشي مع موتور الالومنيوم، وثم ليكيد يمشي مع موتور
1: الفونت. معناه الماء المعدني والماء الحنفي غير منصوح به،
2: ولا ماء مطر، ولا ماء تاع كليماتيزير،
1: ثم خاص يتباع
2: خاص. وشوف الكتيب بتاع السياره وينصحوا باللي
1: سي العياري من مكثر كليو بومبي.
0: بالنسبه سي العياري في كليو بومبي، فهمت بون ما فهمتوش بالضبط واش يقصد، فهمت عملنا ديغنوستيك شو طلع. فهمنا يلزم كتاب الديغنوستيك، يلزمك تعمل فهمتي بارامتر وشنو يطلع لك تاع حبس الكهرباء كاريمون، يلزمك تعمل ديغنوستيك.
1: عمل ديغنوستيك قال له ما فيها شيء كهربتك
0: يا سي توفيق، ما فيها شيء كهرباء حابسه.
1: اي قال لك الكهرباء
0: مش معقوله، لازم يمشي فني خاص مع احتراماتي هذا استاذي ربما يقري. راهو مش فرق، راهو فرق كبير بين يقري
1: وفرق
0: فرق كبير برشا. الكهرباء حبست، وش تفسر لي في البياسات وتفسر لي اشري وذي وذي، لازم تمشي لتكنيسيان خاص يعمل ديغنوستيك يطلع لك وشي البان
1: ويصلح لك البان
0: ويصلح البان. لازم يلزم يقرا ويصلح بينات الكهرباء تبدا فيديو اونتاكت.
1: اي ما لازم يرجع سي العياري،
0: لازم يرجع سي العياري ضايف انت يشوف مختص جي دو بيان، مختص في الدياغنوستيك وباش يصلح له.
1: يصلح له
0: خاطر ماشي
1: عادي. معناها سي العياري المشكله ثم مشكله في الكهرباء.
0: اكيد
1: ثم مشكله، ثم مشكله.
0: تو حسب ما يحكي كهرباء حبس كاريمون ويقول له ما فهمش.
1: لا يقول من الاول ما، ومن بعد
0: لا فما فما فما
1: بعد طلع يقول تمشي حتى
0: تحب نعطيه الحلول. بالنسبه للكهرباء نتاعك اول حاجه تمشي تكنيسات تقيس الكومبريسيماتر تاع ليسونس، قيس ليسونس نتاعك فهمنا. فما اليمونتاسيون تاع ليسونس موجوده ولا لا، فما بريسيون دو كاربيرون موجود ولا لا. من بعد فهمتي تنطلق بالدياغنوستيك تشوف فهمتي الكابتور دي ريجيم اسكو يخرج لك فهمتي في السينيال، خاطر ومان طون يعطي السينيال دي ريجيم موتور باش يصيب لك لوليماج ويصيب لك على البومبا ايسونس. هذه لازمك تثبت فيها اخوي البي.
1: هذا هو هذه الحوايج. واذا كان ثم حاجه سعيار اتصل بنا حتى في الكواليس.
0: مرحبا
1: مرحبا، ننصحوه شكون ينجم يتوجه باش ينجم، خاطر دياغنوستيك وحده ما يعمل شيء. راهو يلزم نشخص لك ونصلح لك.
0: تشخيص تشخيص
1: نشخص لك ونصح لك ونقول لك برا سكرابتك ما فيها شيء. اي لكن هو دياغنوستيك ما طلع فيها حتى شيء.
0: مستحيل
1: مستحيل
0: مستحيل مستحيل.
1: ثم الدياغنوستيك ثم
0: الدياغنوستيك لا مستحيل. ثم ديرور ياخذهم
1: اخطاء
0: تاخذهم الانترفاس والا اي ماكينه تاع دياغنوستيك تاخذهم بارتي دو سوف.
1: انت مثلا تعمل دياغنوستيك تطلع لك مره ما فيها حتى شيء وتطلع لك مره فيها، وهو يقول لك عندي بان، تقول له هذيك ربك ما فيها حتى شيء، توقع ولا ما توقعش؟
0: ستريرار ستريرار. راهو فهمتي راه ثم دي ديفو يقعدوا في البارتي تاع الكالكيلاتور سكون ابيل فهمتي بارتي دو سوفت، راك مش تجبدهم ليرور، مش تلقى تقول لك عندي وعندي وعندي وعندي. انت لهنا سي توفيق فهمتي مع كامل احتراماتي للزملاء، راهو ما تمشيش على حسب هذاك، راهي اي فيشه تنحاها وترجعها راهي تقعد مسجله دي ديفو رغم اللي هي ما ثماش. لهنا تعمل بارتي تمشي تعمل فاسمون دو ديفو وتقرا جديد.
1: تخرج خلاص السؤال، خنزيد نتعمقوا في السؤال.
0: تفضل
1: تشخيص المحركات. انت سي سمير الماكينات هذه اللي تعمل دياغنوستيك تختلف من اله الى اله ولا كلهم كيف كيف؟
0: لا تختلف
1: جوستومون
0: تختلف،
1: يعني تنجم تكون التي متطورة أكثر من الآلة بتاعك أنت.
0: بالضبط.
1: هذا اللي حاب نفهمه.
0: أي لا موجودة.
1: هذا التجم واحد ما طلعش لي ديفو والآخر طلع.
0: صحيح.
1: هذا حبيت نفهم.
0: هذا الموجود.
1: به بالنسبة للسي محمد عيال بوت فارماسي ما عادش منظر التسلب منظر سعاد ولا

0: باش يحضر منظر باش اه باه ما كانش انتصار شو عندك المعلومه ولا
1: المعلومه
0: خضير عندك المعلومه ولا
1: ما
0: بات فارماسي
1: تلغت بات فارماسي خاصه يعني ما منشور يجي للوكاله الفنيه للنقل البري اللي باش ما عادوش يطالبوا المهنيين بالبوات فارماسي
0: في الفيزيت انا مش في التاريخ
1: يعني نقول لك في الفيزيت جات مكتوب للوكاله الفنيه للنقل البري ديجا عندي منه مكتوب
2: في الفيزيت ما يطلبوش البوات فارماسي لحد الان هو جا فيها منشور في 2018 اللي البوات فرنسي حتى في الطرقات
0: لا مش نحكي على الطرقات في الفيزيت
2: في الفيزيت ما ياخذوش
0: ايش اسمه خاطر سال على الفيزيت
1: جاه منشور منشور عندنا سي توفيق موجود وموثق
2: منشور بالنسبه في الداخليه قاعدين يشدوا على البوات فرنسي يعملوا في محاضر خاطر قال لك احنا ما جانا شيء يعني هنا ثم
0: على الطرقات
2: الطرقات ثم الناس
0: عم انتوا بتمشوا اصحاب التاكسيات والنقل الريفي ياخذوا عليكم في يطلبوا عليكم بوات فارماسي في
2: الفيزيتا ثم في الطرقات طلبوا
0: عليه لا في الفيزيتا
2: لا الفيزيتا لا اللي قلت لك الفيزيتا
0: خاطر اسال على الفيزيتا
2: هي لان اعطيتك الكور كيف شيء خاطر هي البوات فارماسي امر هابط في الريد الرسمي وجاك كل جا فيها المنشور
0: باه تاكسي الجامعي وقتاش عملوا المطلب بتاع الرخص
2: والله انا الولايه هي السيد والي ليه الصلح هي الثامن فصل تسعه وقت ما يخرج افي يقول رانا الكاف مثلا الخطوط كذا تطلب اسناد رخص تاكسي جماعي هنا الناس تقدم ملفاتها ولتطلع لافي هذه مع السيد الوالي ما ينجمش يقدم ملف نتاعو ما دام ما خرج حد شيء.
0: باهي سي خضيري انت وسي حاتم باش يظهر لي باش تغادروا لانه في اتجاه الحمله التحسيسيه التوعويه اللي هي راهي الفئه المستهدفه اليوم منظوركم الكل.
2: منظور النقل بصفه عامه.
0: يعني اليوم النقل منظوركم الكل. ان شاء الله بعد شويه نلقاكم في الحمله التحسيسيه التوعويه الموجهه من قبل المرصد لوات المرور بمختلف التصريفات
2: نتاعها. ان شاء الله.
0: ان شاء الله. عيسى عصام. ما زلت حكيت جاب حذايا حتى باش تلهي بيك سي عصام والتأمين وما أدراك بالتأمين ما زلت حكيت الدرجات النارية ما زالت مطروحة السيارات القديمة ما زالت مطروحة التاكسيات ما زالت مطروحة ما لاش تأمنوا يا سي عصام
3: لحد الآن سي توفيق ما زلنا نعانوا في الروتين القديم ما فمش حتى منشور جانا ولا حتى حاجة هكا باش نخدموا عليها مازلنا لتوا نعانوا الحقيقة ونبلاصوا
0: أيار بس اش راه ثم تلفونات بعض المستمعين 78 227 160 ولا 700 مرحبا بهم
3: لكن سي توفيق بريسك فما شوية حلول اللي هي معناها الحل مع الإدارة العامة ولا مع السي جي الهيئة العامة للتأمين ديما الريكلاماسيون تصير وفما بعض الحلول لقيناها في الريكلاماسيون ونوجهوا للاداره العام ونوجهوا ناخذوا في النوامر في الايميل نتاع السي جي والهاتف ويتصل الحريف وثم حل جزئي مش حل كامل راه فيه جزئي الحقيقه بارسيال معناها ثم شويه منفس هكا نتاع بلاسمون نتاع ديزافير في الاداره العامه
0: انا قلت القانون يقول لك الدرجات التي لا يتجاوز سعه محركها 125 سنتيمتر مكعب يلزمها تخلص 74 مليون و74 دينار و480 والسياره اللي تتجاوز 125 سنتيمتر مكعب الدراجه تخلص 168 دينار ولكن شركات التامين تطلب في 300 و350 دينار
3: و400 يوصلوا حتى 400
0: والحد الان ما هذا التجاوز
3: المشكله سي توفيق تو شكون باش يامنها لك انت تو المنشور هذا ولا القانون تاع 70 و75 و100 دينار
0: ما عادش يامنها حتى واحد
3: وشكون باش يامن لك
0: القانون هي وين يبقى نحيه القانون
3: سي توفيق هكا ولا انت تو كي تمشي لشركه التامين اكس ما يخدملكش الدرجه الناريه ما يخدمها لكش يقول لك برا امشي عن مطلب
0: يمتنعوا يمتنعوا
3: الفيديراسيون كي تعمل لها مطلب انت تجاوب الحريف انا ريتهم لي ريبونس الكل ريتهم الفيديراسيون تجاوبك تقول لك مثال تجاوز 49 سنتيمتر برا امشي عامل كارت غريس قبل ما تعمل لي انا مطلب ويمشي نامن انت عندك كونترات
0: اي تو نعمل لك كارت غريس مش شرس وامن لي
3: هي كي تعمل كارت غريس لازم يامن لك بالصفه
0: لكن هما احنا حتى هما يرفضوا في التامين
3: لا يرفضوا احنا حتى في الكاف هناك يجيني كارت غريس نخدم لوين بورتون اللي انا ما نخدمهمش لكن كي تجيني كارت غريس
0: نخدم انا نحكي على شركات التامين بصفه عامه
3: نحكيك على كل
0: ثم خرق للقانون وثم زاد غياب الرقابه الرقابه ما هيش قاعده تراقب في الخرق للقانون من قبل شركات التامين
3: والله يا سي توفيق نحكوا فرون احنا صدقني القرار تعمله شركه التامين هذاك هو اللي يمشي
0: جستمع.
3: انا تو شوف
0: توفيق اصبح مغلوب عليه
3: علاش يمشي توفيق علاش يمشي تنفسر لك انت لاجونس ما عندكش الحق في حتى شيء احنا عندهم انسي بور يتحكموا فيك معناها الروبيني ضري عندهم
0: هم احكي على مستوى وطني
3: انا بحكيك على الكل الكل انا كي يحلك هو من تونس تخدم يسكرك تونس
0: جستمع جستمع
3: ايش تحكي معاه انت
0: انا نقول لهم المكتب المركزي للتعريفه البي سي تي هذا يلزم تتجهوا ليه، هو تو اللي قاعد يحل في الاشكاليات الكل، المكتب المركزي للتعريف او الهيئه العامه للتامين هما السبيل نتاعكم اصحاب الدراجات واصحاب التاكسيات والسيارات القديمه تلتجئوا ليهم باش ينجموا يعاونوكم في القانون هذا. خلينا نشوفوا تليفون حاضر معنا. الو عسلامه.
4: اهلا بك سي توفيق.
0: مرحبا سيدي عسلامه. مرحبا مرحبا عليك.
4: نبيل غزيل معاك.
0: اهلا بسي نبيل. مرحبا.
4: شحوالك
0: يعيشك سي نبيل. مرحبا.
4: سؤال فيما يخص التامين.
0: اي تفضل. اي او سي عصام معاك. اي تفضل.
4: على الغلام تاع السيكورتات سي توفيق.
0: اي
4: كل ما تمشي تسوري يقول لك راهي زادت حاجه الاولى.
0: اي كنا نعانوا منها كل
4: قطعه ما يصلحش ليك اللي يقول لك برا صلح. انا كاد ما عنديش باش نصلح.
0: اي الحل هذا وقتاش اون كاد اكسيدون لا قدر الله.
4: اون كاد اي اون كاد اكسيدون مثلا يقول لك برا صلح. هنا انا مش 6 ملايين ولا 7 ملايين ما عنديش باش نصلح.
0: المفروض المفروض ثم دي كراج كونفونسيونيل يبعثوك تصلح عندها.
4: يبعثك تصلح عنده يشد شهرين سي توفيق.
0: اي زاد باش تصلح انت البرا وحدك ما نجيبش يعطيك فلوس وباش تصلح يا نبيل. هو يبعثك يقول لك هاو نبعثك الكراج تصلح من غير ما تدفع فلوس.
4: اي كرهبه تخدم مثلا مثل في النقش.
0: اي
4: ويبعثني هو يرقدني غادي شهرين
0: سنين. علاه يرقدك انت انت الكراج باش
4: تشوف. ما نمشي يسقدها لي في نهارين ولا ثلاثه كيما الكراج ما يسقدهاش لي يقول لك هذاك قبلك وذاك قبلك وذاك قبلك.
0: باه
3: اي كلام صحيح.
0: اي شنو الحل هاو؟
3: نبيل
0: نبيل هاو عصام معنا.
3: سي نبيل
0: هاو عصام مسؤول على شركه تامين.
3: مرحبا يا نبيل. مرحبا بك. سي نبيل راهو فما بعض الشركات تعطي افونس سور سينيستر معناها يعطوك تسبق على الحادث.
0: اه فلوس.
3: اي اي
0: سي نبيل
3: ثم ثم ثم موجوده هذه في القانون.
0: مش الكل. مش الكل.
3: مش الكل.
0: مش الكل.
3: اما انت سي نبيل تنجم تتصل بالفرع ويعني ينجم يعطيك افونس معناها تسبقه تصلح تبدا تصلح ومن بعد يكمل الكومبليمون تاعك فهمتني؟
4: هذه مع الناس
3: إذا
4: سي عصام في
3: كيفها
4: أنا ما يعطوش.
3: لا فما سي نبيل ثم بعض الشركات يخدموا بهم تو كان حتى تحب تكلمنا من بعد
0: في الكواليس
3: الكواليس تعطوك كيفاش
0: تعطوك شركة تأمين تعمل
3: الرجمون مع مع شركة تأمين
0: لازم يكون مؤمن فيها زاد.
3: لا لا تنوجه وانا سي توفيق شنو ينجم يعمل خاطر فيها هذول دومون مطلب للسيرفيس و
0: الغلاء الغلاء ارتفاع الأسعار تاع معلومة التأمين
4: الكهرباء تتسارب 5 ملايين توريسك وين مش نمشوا نحن.
3: اي شفت
4: لك ما عندناش حل
3: نصوروا
4: في
0: الجزائر
4: ولا في ليبيا.
0: لا لا تونس او نبيل. نبيل تونس او نبيل
3: بلادنا راهي التعريف راهي مالوريزمون معناها تتجاوزنا احنا التعريف تشمل وزاره الماليه وتشمل الهيئه العامه للتامين وتشمل شركه التامين معناها اطراف فيها برشا يعملوا دراسه ويحطوا يقنوها القانون تاع التعريف ما عندنا شيء احنا في روحنا حتى دخل.
0: باه شكرا لك يا نبيل يعطيك صحة. الغلاء بالغلاء راهو كنا نشكو منه ولكن هما ما عندهمش فيه حتى دخل راهو الغلاء اسمع وكي تسال شركات التامين يقول لك والله نعانوا من المصاريف الفلوس اللي ندفعوا فيها جراء حوادث المرور.
4: يقولوا
0: شكرا لك نبيل. مكالمه اخرى معنا. الو على السلامه.
5: صباح النور.
0: صباح الخير سيدي.
5: معك رمضان العبيدي من كيف.
0: مرحبا سي رمضان. مرحبا.
5: هاي سي رمضان. عندي بارتنير
0: هاي
5: وعندي اشكاليه في التابلو ديما يطلع لي السيجل تاع كل الارباك.
0: السيجل تاع الارباك مزوط ولا ايصاص؟
5: ما يطفاش بكل
0: ايصاص ولا مزوط؟
5: ما يطفاش من نحط الكونتاكت يبقى شاعل ونبقى نمشي به وديما شاعل ما يطفاش بكل.
0: يا رمضان مزوط ولا ايصاص الكهرباء؟
5: ايصاص.
0: هاي سمير ركب معك. سمير تفضل. سمير
6: بالنسبه شو اسمه الساكون فلاب اللي يخرج لك اللي هو الارباك.
5: نعم.
6: فكيف انت شوف السنتور نتاعك كيف انت اسكو انت قاعد تعمل في الكليكاج ولا لا هذه اول حاجه. ثاني حاجه تحت البوات فيتيس تحت البوات فيتيس ثم كالكيلاتور تسمع فيه سي عصام ثم كالكيلاتور فانت شوف عندك ثماش فانت موفيز مونتاج حاجه كيما هكا فهمتني. و جو بريفير تعمل ديغنوستيك باش تقرا فانت هذه اخر حاجه تعمل ديغنوستيك على البارتي تاع الساكون فلابل تشوف الكوتي شنو هي كوتي شوفور كونفويور سانتور كالكيلاتور تاع البوات فيتيس تاع الساكون فلابل وهذا هو.
0: شكرا لك على الصحة سمير العبيدي مختص في تشخيص محركات السيارات يعطيك الصحة ونورتنا اليوم بالمعلومات القيمة نتاعك. ها والمستمعين برشا يطلبوا بالحق برشا يشكروا فيك على المعلومات القيمة اللي تقدم فيها أسبوعين للسادة المستمعين يعطيك الصحة. يعطيك الصحة سي عصام الدين الدشراوي نورتنا اليوم. ها شكرا لك جماعه التامين ديما منورين. اما ديما نقصوا لينا شويه في الفلوس. المواطن المسكين راه يدفع برشا معلومه التامين. نقصوا لينا هاي بعد 11 نكملوا معاكم اللقاء. نذكر الحمله التحسيسيه تبعوا مشكون مباشره بعد على موجات اذاعه الكيف. ما تنساوش المسابقات والجوائز. ابقوا معنا في الاستماع.

0: كرهبتي
1: كرهبتي
0: كرهبتي
1: كرهبتي
0: كرهبتي
2: كرهبتي
0: مع توفيق الشيري.
1: مع توفيق الشيري.
0: مع توفيق الشيري.